بآخر ثم صدوا عنه بكم ولقد عفى عنكم والله فضل على المؤمنين إذ تعيدون ولا تكون عائل ورسولكم في ربهم

بعد الذي تعرفت نجاوب بك ولله هم صدوري كل واحد ما في قلبك والله عليم بذات الصدور الذين تنوا منكم هم الأجران إن مثل الشيطان بعد ملكه وقع الله

يحكم الحكم يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله حكيم والله بما تعملون بصير وإن في سبيل الله متم أو مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم قتلتم لتحشرون

رسوكم من بعدي وعلى الله يتوكل المؤمنون والذين يؤمنون بالغيب يرتاح ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أمن تلقى الموت كما باء بسخط من الله كمن باء بسخط من الله جهنم و

والحكمة وعلموا الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. أما ربكم فإن قد ربكم ملاكم أمانة ومن عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أسركم يوم القيامة بإذن الله العالمين. وليعلم الذين نافروا بقي لهم العاقبة في سبيل الله أو ادعوا قالوا على قتال لا تبعنا هم للكفر الذين أقرب منهم الإيمان قالوا نبي غنى عليه السبيل

بالإيمان لن يقضى شيئا ولم عذاب أليم ولا سبن جديد وإنما منهم خير لأنس إنما منهم يزداد إيمان ولهم عذاب مهين مكى الله ليبني على ما

لما قدمت لي وأن الله ليس بظلام العبيد اللي ينظرون ما في لنا لهم من رسول اللي يدعو لحياتنا قربا تأكله النار قل قد أمرتم من قبل الآيات وبإذ قلتم فقلتم إن كنتم صادقين فإن أتوك فأكتب رسل من قبل

يقول أن يحمدوا بما لم يكن فلا تحسبنهم بما لم يعذاب ولهم عذاب أليم ولهم سماوات رب والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف النهار واختلاف النهار لا يهدي إلا الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قال الجنوب تكفرون بخلق السماوات والأرض

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا

أولئك قد سمعوا رسول الله بما كملوا فيه لقد سمع الله الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وأتلى بغير حق ونقول عذاب الحريق ذلك قدمت أيديك أن الله ليس ظلم العبيد الذين قالوا إن الله هدينا أمان من السوء ألا أن يسوء حتى يأتينا بقربان تأكله النار.

فلا تحسبنهم بفزع من العذاب ولهم عذاب أليم قل ما ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار اختلاف الليل والنهار لآيات للعذاب الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جبهة ويتفكرون في خلق السماوات والأرض

بكم آمنا، ربنا فاغفر لنا وكف عنا سيئاتنا ربنا وانا عبدا عبدك خير يوم القيامة إنك حنيف الميعاد فستبلغكم من إله العالم منكم أن أضيع من منكم من ذكر أنثى بعضكم لبعض فالذين أخرجوا من دارهم فالذين أخرجوا من دارهم وأتوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا كفرا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم

فقرنا قوانا وحفظا وحلقنا المدنى وقالوا صالح حكنا المدنى إن تنسلين أخذ مرة تصبح يا ربعين.

قلت لما أن كنا مشغولين قال فلما ألقوا سحروا الناس واستغفروهم جاءوا بسحر فأحيا لنا ساعة العفوة فإذا تتمركون فوعفوا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله pada kesempatan yang berbahagia ini yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Sabtu tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah kita berjumpa di Masjid Al-Ma'ruf yang ada di kota Ambon ini dalam rangka untuk at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, saling mengingatkan dengan kebenaran dan saling mengingatkan dengan kesabaran. Dan itulah di antara ciri-ciri orang-orang yang Allah selamatkan dari kerugian, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Asr. Ikhwani fid din.